0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضليل نديون ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار مع بعض
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي ها تزيد الله وردني يضار توتاولي فايدار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي وردني بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: يخط بين خط السجر

0: غماني نسينا يا رقل الوران كلو
1: طيره
0: ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني سجدو.